خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخلق.

يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق

فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة

في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال

إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا

فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل

الآخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا

إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلنا

أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون

إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم

فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في

أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون

وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه

قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من

بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن

خرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق

كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم.

عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلت

أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة

ba'di zalika wa aslihu fa inna Allaha ghafurur rahim. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله

عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم

المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون

أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا

يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

أصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

معكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض

في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال.

لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض

بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير

سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم

تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ

الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم

بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقوى

إخوانكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا

الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم

عملوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون

أجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا

الْأَخْلَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا صدق الله.

تحفة العين قلب من نقاش شعر مصر مرسي بيت من صباح من سهر من جملة قافي عشق من أي مصباح فنجان من دل مست من دل پرست من.

0: و روجا اینی ما ذاتن بحث کرد ما روجا اینی ما گو آرا قامتی و آذانی مرد بی وقتی دج مرا ان شاء الله روجا اینی مرا دعا بک خدا تعالی و یعنی دعای مقبول بی وقتی دانه روجا عرفی روجا عرفی حاجات حمول عرفين لو دريجي مرا وقت دعا بك مرا لو دري الور بكن اي لفي دريجي روجا عرفي قالك مهمة مرا روجا عرفي مرا درباس نب محقق صالي جاري روجا عرفي بري عيد يا قرباني روجا كي مرا دوي روجي دا مرا هم روجي بقري اي لفي دري يعني اي نال مكي وي روجي هم بروجي بي ودعا جيبك ان شاء الله وي روجي دعا مقبول وشفا ليلة القدر شفا
1: Evet.
0: ليلة القدر vana şevi yani vakit dişi vaktan ama va vakti vakti mühim vanan vakti mühim o de ara navbera azan u kamet eda u vakti tam vakti fıtari mera bifitir mera ve vakti mera dua bık ve vakti iş dua makbulun em yekjarna kevin vakti rojiye kevin ava şivi em xoşbir adıkla ma uve deri gelek mühime مرا دوی وقت دا مرا دعا بك دعا دوا فارو جنا دا دعا مقبول مرا دوا روجنا مرا دوا روجنا دعا بك ودعا لكاب تيكرن او اواوي كرينجاوي ايري او دها فرقلي تشت دعا لوي دريد بخود تعالى دبيش البر قارشي دريه كابي لو دري وقت برا دعابك خد تعالى ودعانا شندا ناشين پیغمبر ما عليه الصلاه والسلام جي لبر ارا دري كابي والحجر الاسود لو دري كوشك هي جرد ملتزم لو دري ملتزم پیغمبر ما عليه الصلاه والسلام حر دست خد دسر وي دواري وكپا خد دسر دوار لو دري دعادك جبر بي وقت امرا دري كابل ودري حميم ملت حميم ودري في جبر بي مرا نكان هرا ما مرا جار لوي دري همبري وي دري مرا كان ب لوي دري شفا دعاء بك دعاء وقت مرا دعاء جتك مرا بي يا رب انت الدعاء دعاء الملتزم تتيخ ناف و دعانا دعاء متتيخ ناف دعاء عرفي اف وانا روجي مبارك روجي مقبول اي روجي شنو تبك دعاء ما بك شبك دعاء شفا ليله القدر و دعا کرد وک و شوی وک و شوی دعا مقبول بکه جبر و انوار رویانا گلک مهم انوانا یعنی دوار رویانا دا ام روژا بلکی روژا دینا حبکی دوری مبنا ما لیلت القدر سالی جاری تی عرف سالی جاری تی اما اینی هر حفته اینی هی مرا نبیج ندوره ne duru edina ji daha bi qiymetin sale cariye ya ji e kabe ji belki da amre mera da mera cari belki her ya ji belki xudet ala nasib ku du cara bi se cara bi en zede yani e millet herkes ancak car ki kan her ve cari de bi nasib li kabe ji berwi e ve deri daha mühimin li ve deri mera duaye xuna daima mera duaye xu mera bi şey mera bi pivi mera bi ku duaye xuna li ve deri mera yek jarna tişte zamanı me derbastı bi 5 دقيقه شو تسري مرا يعني اف لوي دري ما خدي نسيب كره ايصال اسشوم حاجه جبروي مهنك تش لوي دري الدعاء تشوا قبول دبن دعاء تشوا دست قبول دبن لكابي لقارشي دري كابي دعاء تشوا قبول دبن ما بتعبي خدي ما لوي دري دي جبروي وقتها خدي تعالى نسيب كره كي تشوا دري براج خوا دعاج مالبات خورا دعاج ملتي خورا دعاج هفالو هوغري خورا جي هر كسي ربرا دعا بك نويدري جيكي پر مهيمة جيكي پر قدر بلند مالا خود تعالى تشوي مالاوي ميفانك ور مالا تا تور ميفان ور مالا تا چهبه تو المالا خو اكرام نك تو جو مرديا خورا يبدو خود تعالى جلوه داري جو مرديا خورا يمراد ده تو مرديا خود يوتو هاتي مالا مي میوانی من لوی دری وقتا عسكر باند کن دبی دویوف الرحمن وقتا ملا و عزیز کن دبی دویوف الرحمن یعنی میوانی خود تعالی
1: بله
0: میوانی خود تعالی حجیره دبی جن دویوف الرحمن هم میوانی خود تعالی نه هن هاتن مال خود تعالی خود تعالی چی اکراما بده و چی نده و چی تو خوازن ای بدن وش بر وی مرا لوی دری تجاری جی انسان نفر نکه مرا لوده نفر نك مرا تشتي خراب مرا نفكر مرا تشتي نباش نفكر تشتي سري مرا مرا موسي بلا و تشتا مرا الانسانا دلي مرا چوقاس ايشان دبن بلا مرا بلا و مصيبه مرا تشتي ور نخواز

0: saviya bername mamosta tejmer ve kavi özet kurtasi tej temaşvanî mer çi peşin yarık.
1: Yani emgelik spasî tken jibona go te davet dike u jibona go heta jime te em mesajê ve go bihep bilgi. Yani em mesajê xoşik jibo nexoşê xo. Bera ji ameliyata natırsın ev teknoloji zêde buna u bera heya wa jwa hebe go bedena wa da nişan da tiştik çebun eş çebun nexoşin çebun me hakik bera herna pisporê xo e fitiqê bin برج فتخي نطرسن إيشاوا زيدة شيبو برج عمليات نطرسن
0: أنا هرب نسا ماموسا سباس يا خوش تهدي شنب تماش فاني إيشا بنا رأزيز أم هاد طاوية برنامه أسر ناوي و أسر ناوي خو أزغالي كي سباس يا خوش دوچن دكتور عبد الرحيم تاش رو دشينم عبد الرحيم تاش هرب نهر سا ماموسا جبونا و آگاهي نو أم سباس يا خوش تهدي شنب أم غالي كي بصوبات أم پرورده بون هرب نهر سا ماموسا
1: سفسرا خوجام غالي كي سباس
0: تماش فاني إيشا بنا رأزيز أم هرتم دبيجي چه em divê tedaviya herî mezin hezkirine bê hezkirin nemîne nav xêr û xweşiyê bimîne xatirê we

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رجوا بخير وخشيبة ما شوان وجهدار هجا أم دي صاب برنامج كبرسين أولي لبشبري وانا وككون جدزان دبي برنامج ده أم بسيدا يا خوي سيدا مولا عبد القدوس يالچن ره لسر هناك مسألة عند بيفن ودقلوه جي رقم تلفون أخوة اللي بيدري جي تماشوان وجهدار رد بيجن داكو أو جي پرسن ده شه خوده جه سیده یمه ده نوا برنامه ده بپرسن و انشالله ام جی ببرسوینن مگو ده گلمه سیده مالا عبدالقدوس یالچن هیا سیده یمن هم خیر هاتن
1: خدا خیر بداوه خدا جو رازی به هم جیب خیر هاتن
0: خیر خدا بداوه سیده یمن باش انشالله
1: الحمدلله خدا سعد و عافیت بده مو تمام مسلمان
0: آمین انشالله سیده یمن بریا کو ام دست به مسئله این خواه بکن از دخوازم رقم تلفون جه تماشوان و گهدار را بیجم رقم تلفون همه 0-412-222-28-45 جه خواه هون حال سر اکران این خواه جید بینن از دیسا دوباره بکم 0-412-222-28-45 هون دکارن لوی تلفون بگرن و پرسن دهش ری خواه ده دناو برنامه ده جه سیده یمن بپرسن انشالله سیده یمن ما حفتيها تشوف بحثا أركان النكاح كربو
1: بلي
0: ما بحثا هناك أركان كربو إجام هاتبون ولي
1: بلي
0: ده نكاح ده ولي
1: بلي
0: حكمه ويتشية
1: بلي
0: ومعنى ويتشية سيدي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي بريكو أم دس برسوا خبدن أم جي السلام وحرمة خوش تمام تماشفان وقهدار هجار دشينن خدا عز وجل في برنامه مال سر خير بقرنا ومجب دا استفادة كرن وشغلتي وشاشيا جي ما محافظة بكب بارزة تشتي راسو درست تشتي لغوري قرآن و سنتي و لغوريكو على ما مجمر بيان كرنا دوي رزكي ده خدا عز وجل بمبدأ قوتون و مشاندني و خدا عز وجل تمام مسلمان اشتنگاي درخه و فريكي بكنسيب و دجمن اسلام و نيار اسلام و ظالم و تشتي كسيكو دخوازن ظلمي المسلمان بكن خدا عز وجل و قهر بقهر و غزب اخو و ظلم اوان جسر ريا ارد الراكي ووان هلاك بك بلي اما هاتبون سر ولي نكاح دا ولي معنى ولايات تدي ولاية ولي جو ولاية تدي ولاية دلغت يعني كتدي وقتا كو عالي كاري و اشترى بهم حسكرن بو معنى تي شغلاندني حتى دا آيات كريمة دجيب في معنى تي شغلاندني مثلا د آیت کې د به ګلی مؤمنات به يهوديه او فلاره شخوره نکن ولي يعني نکن دوست اجوان حسنه كن قلبا يعني بوي معنی ته فقط شريعت ده کو مثلا يك لسر يك دنه وكاوي اداره ويد كه او گوتني ويد د مسئله ويد د ايشو عمل او كاري ويد gotin awiye ew gotin dibêje ya ya na mesela avan bi vî şeklî wexta ku yek hakimê li ser yekî be hakimiyeta ku di me'mela de kare di dewsa wî de mesela gotina bibêje û qerara bide ev ya mesela ew keheviya di şerîetê de welîtî bi vê